اكس كا اف ام كوا ولنغا يمتن كوتشو اونغا برخرم كو سوجي سي كا كي رادو كي كبياتو كا كاي سي بانغا كوي كاي كوا رادو كي نمرو يا وني تن سي با بين نيها اف ام وين تو كوي اونغا ولنغا كو سا كوجي كان كون تايا دا اكو سي دي كون كان كو سو با كي فير تخمنيتي مكوي كان ولنغا يتن ا تشيتبا يا كون دي كا وا we mwanu no kwe ke ka wa tol fere ta pango go sire kwang ku su pa gi ne hen dir ta khmani te ma sire ka wa amane hu apala pala nga ko koma o ka wa amane hu sing ko koma wa chi gem ta chung go lang ma hen ku sa ka bu chi gan ko kon ta ke ra du ke mai ku sen go ba ne khe ati chi ki tin ati chi ki kwang ke dang ke o lang ga kon ga ta kan u se se go sire ko koma wa kanu ji kwa magya a e atutu wa pala pala mana khosema ko kuma wa jike mda chongo wala ngo ko sabu ji se ka ke mahunga maso tan dui ta ngo ba olam